0: جاوبا أمولي سيمو بيبي مولي وادون سي ما بريير.
1: Dancer on the beat.

0: في أمنية بمجاوبها أمولي سيمو بيبي مولي وادون سيما بخير
1: ماشا انترنشنالي مباكون مبونا جميني أي
2: I'm coming back.